0: Radio TSF 98. Radio
1: TSF. Vous écoutez TSF 98 ? Il est 20h.
2: استديو رايان بريزونت شاب هانين يحيى بورتيكلي صاحبي فاتح بيركسيون استعنا يحيى الدي جي عماد خويا ذكرى هشام صغير مراد البوكا خويا وناس لي باناني امين صاحبي ومونامي وغاشي سامبيا

هادي معاس قول لك حل صغير قال لك سكر لك حل بالغيبيه ميدو قال لك مباراه درو عصام كانوسير وكومباني حي راشي مونفيلي اي هذه هادي محمد وناس ناقصين

أفيام بريزون عقيم عادة راني فهمت باللي بلا بيك أنا صح ما نجمش وراني